0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
1: Hidup sesuai takdir Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.